بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة القصص.
2: تسابيح. سبحان الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا حياة إلا في رضا، ولا نعيم إلا في قربه. يطاع فيشكر، ويعصى فيغفر، إذا دعي أجاب، وإذا عومل أثاب. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحانه يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويرشد حيرانا ويغيث لهفانا ويفك عانيا ويشبع جائعا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلى ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقيل عذرا ويستر عورا. اللهم ما أسأنا وأحسنت إلينا، فإن عدنا فعد علينا، اجعلنا ووالدينا والمسلمين في حفظك وذمتك ورعايتك.
3: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، رواه أحمد. وإذا أمسى يقول: أمسينا على فطرة الإسلام، من حديث عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه، وصحح إسناده ابن باز رحمه الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، رواه النسائي والبزار من حديث أنس رضي الله عنه، وحسنه ابن حجر والألباني. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، كفاه الله ما أهمه، رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة التوبة.

سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة التوبة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر با عيسى من سورة الأحزاب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أولئكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر با عيسى من سورة الأحزاب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في سرنا وفي علننا، الحمد لله في سعدنا وفي حزننا، الحمد لله في عسرنا وفي يسرنا، الحمد لله على نعمه الجزيلة التي لا يحصيها غيره، الحمد لله على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث، الحمد لله المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحمد لله الفعال لما يريد، القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، الحمد لله أهل الحمد والمجد والبقاء، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبنا شهادة الزور وقول الزور والدعوة إلى الزور والانتصار للزور والدفاع عن الزور

0: ولا دين للأنام ولا حق للضعفاء والأيتام. اللهم بقدرتك علينا تب علينا، وبحلمك عنا اعف عنا، لا غافر لذنوبنا سواك، ولا جابر لكسرنا إلا أنت. اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مبتلاً إلا عافيته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا عدواً إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضاً ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وفي كل عطاء أعطيتنا. اللهم جنبنا الحرام حيث كان، ربنا أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: Akbar! Allahu Akbar! La ilahe illallah!
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معاذ العبد اللطيف من سورة الفرقان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ معاذ العبد اللطيف من سورة الفرقان.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

0: اجعل لي في كل أمر فرجا ومخرجا، يخرجني من حوالك الضيق إلى أنوار الطريق.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحانك، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا، وهذه يا مولانا أيدينا مرفوعة إليك تحمل ذنوبنا، وهذه أنفسنا لاذت بك وقد ناءت بها الخطايا، وهذه نواصينا توجهت إليك بالتوبة. اللهم وكما نحن أهل الخطايا وأنت أهل المكارم، نسألك بنور وجهك الكريم أن تزيد في إحسان محسننا، وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة، وأن تحوطنا بالرحمة يا أرحم الراحمين. وسبحانك، سبحانك أبدا سبحانك. اللهم علمني كيف أحسن مراقبتك وتقواك في كل أمر وفي كل حال، فبكل سبيل أنت مقيم ترى ولا ترى. أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وسلطانك القويم وأنت على كل شيء قدير، أن تخرجني من حولي وسلطاني إلى حولك وسلطانك، فإنك ملك من في السماء وملك من في الأرض، ولا ملك فيهما غيرك. قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض، وسلطانك في السماء كسلطانك في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بك، وسبحانك اللهم سبحانك. ألجأني يا مولاي إلى رحابك عظيم عفوك الذي عدت به

على الخاطئين، ثم لم يمنعك تماديهم في الخطايا أن جدت لهم بالمغفرة. فيا من رحمته واسعة وفضله عظيم، اغفر الذنب العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رجائي، وإن جئتك بالخطايا التي تنوء بها التوبة فبعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي أن أكون عبدا عصيا، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فعصيتك بجهلي وجهالتي. والآن من من عذابك يستنقذني إن لم تكن أنت يا مولاي منقذي؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ أما آن لي أن أبكي على خطيئتي؟ أما آن لهذا القلب الجافي أن يخضع؟ أما آن لهذه النفس أن تخشع؟ أما آن لهذه العين أن تدمع؟ الآن آن يا رب، آن، وعزتك آن. اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروب الدموع، وتملأني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي، وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك، وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي، ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا، ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. اللهم لا تدخلني النار بعد إذ أسكنت في قلبي توحيدك. اللهم ولا تصرفني عن أن أدعوك في كل أمر. وسبحانك يا أرحم الراحمين، سبحانك أبدا أبدا. سبحان رب الملكوت والجبروت، سبحان الذي أنطق المخلوقات بتسبيحه، فسبحانك اللهم سبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم اجعلني ممن اجتهد في عمارة قلبي بأنوارك، وأخلص في سره وعلنه بمراقبتك، وهام في شوقه ووجده بأنسك. يا من نبع نورك في قلوب أوليائك فاهتدوا بنورك إليك، يا نور السماوات والأرض يا رب العالمين. اللهم إن لك عتقاء من النار، فزد يا ربي عتقاءك بي عتيقا، واعتق يا رب رقاب عبادك الموحدين المتقين المتعرضة لعتقك المتشوقة لعفوك. ولا تجمعن يا رب بيني وبين من حل عليهم غضبك فحق عليهم كلمة العذاب، ولا تجعلني يا مولاي فتنة للذين كفروا. اللهم
لقد دللتنا على تجارة تنجينا من عذاب أليم، فاجعل اللهم تجارتي معك إلى رجحان لا إلى خسران، ولا تصرفني عن أن يربح بيعي معك يا خير من فاض جوده وعمت مكارمه يا ذا الفضل العظيم. سبحانك اللهم سبحانك، لا إله إلا أنت، أنت الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم انشر علي في كل مقام من فيوضات كرمك ما يسعني رحمة، فأنقلب بفضل الله الكريم مستبشرا. اللهم اضرب علي في كل حال سرادقات حفظك، وأقم حولي في كل حين أسوار منعتك، فلا أضل ولا أضل ولا أزيغ ولا يمكر بي ولا أستد.

0: أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر.
1: الله أكبر.

لكم تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم

0: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الله أكبر.
1: الله أكبر.

انكبر الله أكبر الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد عشيري برواية ورش عن نافع من سورة الحديد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد عشيري برواية ورش عن نافع من سورة الحديد.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم. ويحترف أي يكتسب ويتسبب. وصدق الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة النور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة النور.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:15 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
2: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة

0: مليئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأ القرآن
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم غدا عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
3: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
4: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة المؤمنون.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة المؤمنون.
1: سؤال وجواب في أم الكتاب.
2: لماذا سميت الفاتحة بالصلاة؟ في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وسميت به لأن الصلاة لا تجزئ إلا بها، أو لأنها صلة بين العبد وربه. ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي إبراهيم والحجر.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر

نتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم

نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ خليفة بن مصبح الطنيجي من سورتي الفاتحة والبقرة.

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ خليفة بن مصبح الطنيجي من سورتي الفاتحة والبقرة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة النحل.

الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة النحل.
1: تربى الصحابة رضي الله عنهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم واستقوا منه أحسن الأخلاق وأكملها، وعلى رأس تلك الأخلاق كان العفو، فضربوا لمن بعدهم أروع الأمثلة فيه. ومن تلك الأمثلة ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما حين قال: قدم عيينة ابن حصن ابن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير؟ فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر. فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزلة ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. ويروى أيضا أن ابن مسعود رضي الله عنه جلس في السوق يبتاع طعاما، فابتاع ثم طلب الدراهم وكانت في عمامته فوجدها قد حلت، فقال: لقد جلست وإنها لمعي. فجعلوا يدعون على من أخذها ويقولون: اللهم اقطع يد السارق الذي أخذها، اللهم افعل به كذا. فقال عبد الله: اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها، وإن كان حملته جرأة على الذنب فاجعله آخر ذنوبه. مستمعين الكرام، لو بحثنا أكثر في سيرهم رضي الله عنهم لوجدنا العفو وسلامة الصدر حاضرة وجلية في حياتهم.
2: هو الله.
3: فإن من أسماء الله الحسنى الخبير، وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن وبالعالم العلوي والسفلي، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، عليم بدقائق الأمور، لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عن علمه شيء، فهو العالم بما كان ويكون. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 45 مرة. ومن أسماء الله الحسنى الحليم، وهو ذو الصفح والأناه، الذي لا يستفزه غضب ولا يستخفه جهل جاهل ولا عصيان عاص، يمهل ولا يهمل، ويستر الذنوب ويؤخر العقوبة، فيرزق العاصي كما يرزق المطيع. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 11 مرة. ومن أسماء الله الحسنى العظيم، وهو الذي يعظمه خلقه ويهابونه ويتقونه، فهو سبحانه عظيم في كل شيء، عظيم في ذاته وأسمائه وصفاته، عظيم في رحمته، عظيم في قدرته، عظيم في حكمته، عظيم في جبروته وكبريائه، عظيم في هبته وعطائه، عظيم في خبرته ولطفه، عظيم في بره وإحسانه، عظيم في عزته وعدله وحمده، فهو العظيم المطلق، فلا أحد يساويه ولا عظيم يدانيه. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 9 مرات. ومن أسماء الله الحسنى الغفور، أي الذي يستر عيوب عباده ويتجاوز عن ذنوبهم وأخطائهم، وقد ورد هذا الاسم في القرآن 90 مرة. ومن أسماء الله الحسنى الشكور، وهذا الاسم من صيغ المبالغة، أي أن الله جل وعلا كثير الشكر، فهو الذي يزكو عنده القليل من أعمال العباد فيتقبلها ويضاعف أجرها، وقد ورد هذا الاسم في القرآن 4 مرات.
4: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورتي الأنعام والأعراف.

جناحكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط

أَنْتُمْ ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورتي الأنعام والأعراف.
1: سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال صلى الله عليه وسلم: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة، وصحح إسناده ابن باز رحمهم الله جميعا.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن: اللهم بك أصبحنا.
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا، يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن: مجالس التفسير.
5: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
2: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن: الحياة الطيبة.
6: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم الاثنين عند 3 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.

0: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
1: حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
0: حياكم الله شيخنا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: إذا فاتت الإنسان فريضة فهل يجوز أن يصليها في أوقات النهي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوقات النهي هي الأوقات التي نهى الشارع فيها عن صلاة التطوع، وهي بالاختصار ثلاثة: الوقت الأول من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس بمقدار رمح، أي بعد طلوعها بنحو ربع ساعة، والمعتبر بصلاة الفجر صلاة كل إنسان بحسبه. والوقت الثاني حين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس، وذلك في منتصف النهار قبل زوال الشمس بنحو 10 دقائق أو قريبا منها. والوقت الثالث من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، والمعتبر بصلاة العصر صلاة كل إنسان بنفسه، فإذا صلى الإنسان صلاة العصر حرمت عليه الصلاة حتى تغرب الشمس. ولكن يستثنى من ذلك صلاة الفرائض، كما لو كان عليه فائتة وتذكرها في وقت النهي فإنه يصليها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ويستثنى أيضا على القول الراجح كل صلاة نفل لها سبب، لأن هذه الصلاة التي لها سبب مقرونة بسببها، وتحال الصلاة على هذا السبب بحيث تنتفي فيها الحكمة التي من أجلها وجد النهي ونهى الشارع عن الصلاة فيها. فمن ذلك، أي مما يجوز فعله في أوقات النهي، تحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا عام في جميع الأوقات، سواء كان الوقت وقت نهي أم لا. وثانيا مما يستثنى صلاة الكسوف، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. فقوله صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى الصلاة عام في جميع الأوقات. والصلاة قد علقت برؤية الشمس أو القمر، وهي ممكنة في كل وقت، والمقصود إيقاع الصلاة قبل الانجلاء. ومعلوم أن صلاة الكسوف لا تقضى بعد انجلائه، فلو أنها حصرت في وقت معين لأمكن الانجلاء قبله، وحينئذ يفوت المقصود. ثالثا مما يستثنى ركعتا الطواف، لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فهذا عام في جميع الأوقات، فيدخل في ذلك أوقات النهي. رابعا مما يستثنى سنة الوضوء، كما في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه عند صلاة الصبح: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال رضي الله عنه: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. فقوله رضي الله عنه في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت يعم جميع الأوقات، ويدخل في ذلك أوقات النهي. خامسا مما يستثنى إعادة الجماعة، كما في حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته انحرف، فإذا هو برجلين لم يصليا، فقال: علي بهما. فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، إنا قد صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة. وهذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم للرجلين قد وقع في وقت النهي بعد صلاة الفجر، فدل هذا على جواز إعادة الجماعة في وقت النهي. فكل صلاة لها سبب، فيجوز أن تفعل وقت النهي. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحري الصلاة. والتحري هو التعمد والقصد، وهذا إنما يكون في التطوع المطلق، فأما ما له سبب فإنه لم يتحره بل فعله لأجل السبب، والسبب هو الذي ألجأه إليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أن يصلي ركعتين تحية المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. فإذا أمر الداخل بالتحية في هذا الموضع وهو وقت نهي عن الصلاة وغيرها مما يشغل عن الاستماع إلى الخطبة، فأوقات النهي الباقية أولى بالجواز، لأنه ليس في الصلاة فيها انشغال عن عبادة. نعم.
0: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. إذا هذا سائل يقول: ما حكم اشتراط المرأة على زوجها عند العقد ألا يتزوج عليها؟
1: إذا شرطت المرأة على زوجها عند العقد ألا يتزوج عليها فإن هذا الشرط صحيح يجب الوفاء به لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، ولأن لها غرضا صحيحا في هذا الشرط وهو أن تنفرد به وليس فيه عدوان على أحد، ولأن الزوج إذا رضي بهذا الشرط وهو اشتراطها عليه ألا يتزوج عليها، إذا رضي بذلك فقد أسقط حقه برضا منه واختيار، وليس في هذا الشرط حجر على الزوج فيما أباح الله تعالى له، لأن الدفع أسهل من الرفع والاستدامة أقوى من الابتداء. وأما اشتراط المرأة على زوجها عند العقد أن يطلق ضرتها فهذا الشرط باطل ولا يصح على القول الراجح لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، وذلك أن الزوج ينفق على زوجته ويعاشرها، فإذا طلقت فكأن التي سألت الطلاق حرمتها هذا الطعام فكفأته أي أمالته وقلبته، ولأن في هذا الشرط اعتداء على حق الغير ممن هو أمكن منها وأسبق بالنسبة للزوج. ويستثنى من تحريم سؤال المرأة طلاق أختها إذا كان في ذلك مصلحة شرعية للزوج أو الزوجة أو هما معا، كما لو كان في حالها ريبة ونحو ذلك. ولهذا أمر عمر رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته للمصلحة الشرعية. نعم،
0: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. شيخ سامي حفظك الله، هذا السائل يقول: إذا كان بجواري مسجدان أحدهما قديم والآخر جديد لكن الجديد أكثر من حيث الجماعة، فأيهما الأفضل أن أصلي في القديم أو الأكثر جماعة؟
1: الصلاة في المسجد الأكثر جماعة أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ثم ليعلم أن فضيلة المسجد الأكثر جماعة إنما هو باعتبار الواقع لا باعتبار القصد، أي إذا كان هناك مساجد متقاربة وكانت كلها معمورة فالأفضل ما كان أكثر جماعة، وليس المعنى أن يتقصد الإنسان الأكثر جماعة لأن هذا يضر بالمساجد الأخرى. وإذا قدر أن تعارضت الأكثرية والنوعية بأن كانت صلاته مع الأقل جماعة كانت أخشع فهو أفضل. ثم يلي ذلك في الأفضلية المسجد البعيد، وهذا أيضا باعتبار الواقع لا باعتبار القصد، أي إذا كان بيت الإنسان بعيدا عن المسجد فهو أفضل وأعظم أجراً من المسجد القريب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. وهذا أمر واقعي، وليس المراد أن يتقصد الإنسان الصلاة في المسجد البعيد، وإلا للزم من ذلك أن نقول لمن كان في شمال البلد: صلوا في المساجد التي في جنوبه، ومن كان في شرق البلد: صلوا في المساجد التي في غربه، وهكذا. وليس هذا مرادا للشارع. ثم يلي ذلك في الأفضلية المسجد العتيق، لأن الطاعة فيه أسبق، والمراد بالعتيق القديم مكانا لا بناء. وعلى هذا فلو جدد بناء المسجد فلا يزول عنه هذا الوصف، وأنه مسجد عتيق، لأن المقصود المكان لا البناء. نعم،
0: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال شيخنا حفظكم الله، يقول: زوجتي هداها الله إذا غضبت على أولادها تسبهم وتدعو عليهم، فهل تؤاخذ بذلك؟
1: الواجب على الوالدين من أم وأب وغيرهما أن يحفظوا ألسنتهم عن الكلام المحرم من اللعن والسب والشتم، وأن يعاملوا أولادهم بالنصح والتوجيه والإرشاد. وأما حكم هذا العمل، وهو ما تقوم به بعض الأمهات عند غضبها من دعائها على أولادها وسبها لهم ونحو ذلك، فهذا لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون هذا الدعاء من الوالدين أو من أحدهما مقصوداً، بحيث يكون قلبه قد انعقد عليه، فهذا أمر محرم بلا ريب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والحال الثانية أن يكون هذا الدعاء غير مقصود ولا مراد، وإنما هو مما يجري على اللسان من غير قصد، فهذا يعتبر من اللغو ولا يؤاخذ الإنسان عليه، لأنه صدر منه عن غير قصد وإرادة، بل إن الأم تكره كراهية شديدة أن يصاب ولدها بسوء، ولو أصابه ذلك لبقيت حزينة على هذا، بل ربما بكت لهذا السبب. ومع ذلك فينبغي للوالدين ولا سيما الأم أن تطهر لسانها من الكلام المحرم من سب أو شتم أو تعيير أو تقبيح أو لعن أو نحو ذلك، وأن تدعو لهم بالهداية والصلاح والاستقامة. نعم،
0: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير حفظه الله تعالى ونفع الله به وبعلمه. نشكره ونشكركم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين الكرام لحسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجوب الدعاء. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة النساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا.

وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا

مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو

الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.

كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة النساء.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: ومن الأخطاء المنتشرة في الصلاة حرص بعض المصلين من العوام إذا غاب الإمام على التقدم والصلاة بالناس، وتكرر هذا من بعض كبار السن. لكن الذي يحدث أن هذا الذي ناب عن الإمام يجهل كثيرا من أحكام الإمامة، فيخطئ أخطاء كان يقع فيها وهو مأموم، ثم إنه حين تقدم إماما ظهرت أخطاؤه أمام المصلين. وبعض هذه الأخطاء يبطل الصلاة، ولا سيما خطأ ترك الطمأنينة فإنه تبطل به الصلاة. فإذا حصل ذلك فإن هذا الذي تقدم وأما الناس يقع في إثم عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن، رواه أبو داود. ومعنى الضامن الراعي، فإن معنى الضمان في اللغة الكفالة والحفظ والرعاية. وعلى هذا فالمراد بالحديث أن على الإمام أن يحفظ صلاة المأمومين عن البطلان، وأن لا يقصر في أداء الصلاة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحق بالإمامة بقوله: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، الحديث رواه مسلم. فدل الحديث على أن الذي ينبغي أن يتقدم للإمامة ليس أي أحد، بل يتقدم لها القارئ لكتاب الله البصير بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما أن يبادر للإمامة من كان كبير السن لمجرد كبر سنه فلا شك أن هذا من الخطأ. وليجعل الإمام له نائبا يناسب للإمامة، سواء أكان المؤذن أو غيره، فالمهم أن لا يتقدم للإمامة إلا المؤهل لها شرعا. والعجيب وجود هذا الحرص للتقدم للإمامة، مع أن الأولى الحرص على النيابة في الأذان لكثرة ما فيه من النصوص الدالة على فضله، ولأنه أيسر تعلما.
1: فرائد وفوائد.
0: معرفة الله سبحانه نوعان: الأول معرفة إقرار، وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي، والثاني معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه. ولهذه المعرفة بابان واسعان: الباب الأول التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها والفهم الخاص عن الله ورسوله، والباب الثاني التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه. وجماع ذلك الفقه في معاني أسمائه الحسنى وجلالها وكمالها وتفرده بذلك وتعلقها بالخلق والأمر، فيكون فقيها في أوامره ونواهيه، فقيها في قضائه وقدره، فقيها في أسمائه وصفاته، فقيها في الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة تبوك على موجات الاف ام. تبوك 91.6، 91.6، شرما 90.2، 90.2، حقل 94.7، 94.7، ضباء 92.6، 92.6، شواق 90.6، 90.6، على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الشورى.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الشورى.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. التفسير الفقهي يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة القصص.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة القصص.
1: وأن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يدعونا الحديث إلى التوكل على الله في جميع أمور حياتنا واليقين بأن لا قوة إلا به، ويعلمنا الاستعانة بالله عند مواجهة الصعاب والمحن، فنلجأ إلى الله تعالى وندعوه أن يعيننا ويقوينا، وبهذا تكون الاستعانة بالله السبب الأهم للتغلب على المشاكل. حين نلتزم الحوقلة يتقوى إيماننا وتمتلئ نفوسنا رضا وتسليما وسكينة وطمأنينة. لا حول ولا قوة إلا بالله من أعظم الأذكار وأكثرها تأثيرا في حياة المسلم. تنهمر من هذه العبارة المعاني والدلالات الطيبة، كاليقين بقدرة الله تعالى والاعتماد عليه في كل شؤون الحياة. عبارة خفيفة لكنها ممتلئة توحيدا وتوكلا وتمسكا بحبل الله، واعترافا بضعف النفس وعجز البدن دون قوة الله وحول الله. كلمة الحول تعني الحيلة أو القدرة على تغيير الأمور، بينما تشير لفظة القوة إلى القدرة على تنفيذ الأفعال. لذلك حين نقر بأن لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا يعني اعترافنا وتسليمنا أن كل عمل أو هدف نقصده في الحياة لن يتم إلا بحول الله وقوته. هذا الذكر كنز من كنوز الجنة، يعزز التوحيد الخالص ويذكر المسلم بضعفه البشري وحاجته الدائمة إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. وبتكرار عبارة لا حول ولا قوة إلا بالله يواجه المؤمن بالله التحديات والصعوبات واثقا مطمئنا. عندما يواجه موقفا صعبا أو مشكلة معقدة يحوقل، فيتذكر أن الله هو القادر على كل شيء، وأن بيده تغيير الأقدار وتسيير الأمور، فيزداد إيمانا ويقينا وثقة وصلابة.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى:

0: وإياكم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
1: تتحقق محبة الرسول ومحبة الله عز وجل باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل من كان أتبع لرسول الله كان أحرى بمحبة الله تعالى ومحبة رسوله. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعلامة محبة الرسول أن يتحرى الإنسان سنته يتبعها ولا يزيد في ذلك ولا ينقص. وعلى هذا الذين يتبعون بدعا تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعون أن ذلك من محبته وتعظيمه، هم في الحقيقة لم يحبوه ولم يعظموه. وذلك لأن حقيقة المحبة والتعظيم أن تتبع آثاره وأن لا تزيد في شرعه ولا تنقص منه.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد المنشاوي رحمه الله من سورة هود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد المنشاوي رحمه الله من سورة هود.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورتي النبأ والنازعات.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

لنخرج به حبا ونباتا

نشطا. والسابحات سبحا،

كَافِرَةٌ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةٌ

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورتي النبأ والنازعات.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: من وسائل تحقيق الإخلاص التأمل والنظر في عاقبة المرائين. الرياء مرض خطير وشرك خفي مناقض للإخلاص، محبط للأعمال، مبطل للأجور. وقد بين الله تعالى في كتابه حال المرائين في الدنيا وسوء عاقبتهم في الآخرة، ليعتبر أولو الألباب فينفروا من هذا الخلق المشين ويسعوا إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. فإن النظر في أحوال أهل الرياء والتأمل في عاقبة صنيعهم من أعظم الوسائل التي تعين على تحقيق الإخلاص. ومن الآيات التي ذكرت حال المرائين في الدنيا وعاقبة أمرهم في الآخرة قول الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إن المتأمل لهذا الوصف القرآني لحال المرائي المشابه للمنافقين يدرك خطر الرياء وشناعته وبشاعته في كونه صفة من صفات المنافقين تحمل المؤمن على النفور منه والحرص على تحقيق الإخلاص فضلا عن مصير المرائي وعاقبة أمره في الآخرة.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الإف إم تربة 88.6، الخرمة 91.2، القنفذة 88، رنيا 92.2، على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الحج.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها

العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الحج.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورتي الفتح والحجرات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورتي الفتح والحجرات.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الجاثية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الجاثية.
1: أكمل الهدي.
2: زهده وقناعته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس وأقنعهم، وكان يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. وكان صلى الله عليه وسلم يبتهل إلى ربه قائلا: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وظل صلى الله عليه وسلم يغرس في قلوب أصحابه رضي الله عنهم القناعة والرضا وحسن التوكل على الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، والعرض المال والمتاع وغيره.
3: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البارث بيتي من سورتي المائدة والأنعام.

لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما

الناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا تكون لنا عيدا

لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم.

0: وعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم

يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى

قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.

يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم مما أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا

إلى الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي

0: إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي من سورتي المائدة والأنعام.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس. الواحدة ظهرا. إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبسم الله الرحمن الرحيم. الدفاع المدني يعلن سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، نتاج عنه إصابة مقيم وأضرار في مصلى داخل مبنى ومركبات. في نجران سقوط مقذوف معاد على مدرسة، نتج عنه أضرار مادية. مجلس أمناء الندوة العالمية يصدر بيانا يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة. وزير المالية يرأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع 126 للجنة التعاونية المالية والاقتصادية الخليجية. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل ضخ المياه عبر مشروع الاستجابة الإنسانية العاجلة لتوفير مياه الشرب الآمنة بقطاع غزة. مركز الملك سلمان للإغاثة يعيد 160 لاجئا صوماليا إلى بلادهم. بإشراكة استراتيجية مع وزارة الإعلام، انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان قمة الإبداع اليوم. أكثر من 8 متحدثين دوليين يشاركون في مؤتمر للابتكار التكنولوجي والهندسي بالمدينة المنورة. الهلال الأحمر بالمدينة المنورة يدشن نقطة انطلاق إسعافية جديدة على طريق المدينة وحائل السريع. استشهاد فلسطيني برصاص مستعمرين في الضفة الغربية. الجيش السوداني يستعيد بلدة المزروب الاستراتيجية في شمال كردفان بعد معارك ضارية مع ميليشيا الدعم السريع. كان هذا موجز الواحدة ظهرا، قدمته لكم من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شكرا لطيب الاستماع.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن، اقرأ القرآن،
4: اقرأ القرآن،
5: اقرأ القرآن،
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
3: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأ القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الحياة الطيبة،
4: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
3: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم الاثنين عند 3 من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
6: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
7: مساك الله بالخير يا شيخ.
8: يا هلا ومسهلا.
3: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
9: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
10: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
3: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
7: هدى للناس.
8: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة مريم. أعوذ

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف

0: قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة مريم.
2: فتنة المال. المال وسيلة ضرورية للحياة، يعين العبد على تلبية احتياجاته وتحقيق الاستقرار، لكنه قد يتحول إلى فتنة تلهي القلب وتفسد الأخلاق إذا زاد عن حده أو أسيء استخدامه. فتنة المال من أعظم الفتن التي تواجه الإنسان، لأنها تجر إلى الطمع والجشع والانحراف عن القيم الإنسانية والدينية. ولذا يجب على المسلم الفطن أن يدرك وظيفة المال في الإسلام، وأنه وسيلة لتحقيق رضا الرحمن. والمال يمكن أن يستخدم في الخير أو الشر. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فهو من الفتن التي يبتلى بها المؤمن، وقليل من الناس من يصبر عليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمة المال. وقال الإمام أحمد: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. سيسأل العبد عن ماله يوم القيامة ماذا عمل به، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون. جبلت النفوس على حب المال. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. إن فتنة المال من أخطر الفتن التي تواجه الإنسان، لأنها تغري بالانحراف عن الصراط المستقيم. والعلاج يكون بالاعتدال وتذكير النفس بأن المال زائل، وأن السعادة الحقيقية في رضا الله وليس في كنوز الدنيا. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: لطائف قرآنية.
4: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون.
5: هذه الآية ذكر الله فيها فضائل القرآن، فبين أنه فيه بصائر للناس وفيه هدى وفيه رحمة لأولئك القوم الذين يوقنون بالله. هذه الآية تدل على أن المؤمن محتاج في عبادته إلى الله إلى عدة أمور. أولاً، محتاج في عبادته إلى الله إلى معرفة ذهنية قلبية صحيحة، ولهذا قال الله بصائر. هذه المعرفة توجد في القرآن فسماه الله بصائر. ثانياً، يحتاج المؤمن إلى طريق صحيح يسير عليه يوصله إلى الله، لأن الطريق الخطأ لا يوصل إلى الله، فاحتاج هداية، فقال الله: هذا بصائر للناس وهدى. ثالثاً، يحتاج الإنسان إلى أن يرحمه الله، لأنه في أثناء سيره إلى الله سيعتريه بعض الضعف وبعض الخور وبعض الهوان، فيحتاج إلى أن الله يرحمه، فقال الله: ورحمته. رابعاً، هذا الطريق قد يطول على الإنسان المؤمن، والمشككون فيه أحياناً يعترضون، فيحتاج المؤمن إلى يقين، فقال الله: لقوم يوقنون. فجمع القرآن البصائر والهدى والرحمة واليقين، فاجتمع الخير كله في القرآن.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة النور.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة النور.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا، يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1:00 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورتي الأعراف والأنفال.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورتي الأعراف والأنفال.
2: صلوا كما رأيتموني أصلي.
3: من الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة الصلاة إلى سترة والدنو منها، فمن الأمور المفيدة لتحصيل الخشوع في الصلاة الاهتمام بالسترة والصلاة إليها، لأن المصلي بذلك يكف بصره عما وراءه، وبذلك يمنع الناس وكذلك الشيطان من المرور أمامه. في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. ومن الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة النظر إلى موضع السجود وعدم الالتفات في الصلاة، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه، أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: على شرط الشيخين. ولا ينبغي رفع البصر إلى السماء، فقد ورد النهي عن ذلك والوعيد على من فعله في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، متفق عليه. ومن الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة التأمل في حال السلف في صلاتهم. كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إذا حضرت الصلاة يتزلزل ويتلون وجهه، فإذا قيل له: ما لك؟ يقول: جاء والله وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملتها. وكان سعيد التنوخي رحمه الله إذا صلى لم تنقطع الدموع من خديه على لحيته، وكان العنبس بن عقبة رحمه الله يسجد حتى تقع العصافير على ظهره، فكأنه جذع حائط.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أقم الصلاة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة يوسف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد. شرح كتاب التوحيد. برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واذكر ربك
1: واذكر ربك
2: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
3: دعاء الجلسة بين السجدتين. رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني واجبرني، وعافني وارزقني وارفعني،
4: وعافني وارزقني وارفعني.
1: واذكر ربك.
5: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعد.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة القصص.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب

رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة القصص.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة العنكبوت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة العنكبوت.
1: الأوامر والنواهي في القرآن الكريم.
2: قال الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن الموازنة الصحيحة في تصرفات المسلم هي عين العقل الصحيح، سواء في مأكله ومشربه أو لباسه أو سائر تصرفاته. فالتوازن في الحياة غاية في الأهمية، فلا يطغى جانب على جانب إلا على نزر ممكن مما يكون ميولاً لهذا الشخص. فالبعض تجده مسرفاً في مأكله ومشربه، لكنه على حساب التقليل من الصدقة، وقد تجده مسرفاً في رحلاته لكنه على حساب تربية الأبناء، وقد تجده مسرفاً في تصفح وسائل التواصل ولكنه على حساب تربية نفسه على العمل الصالح، وهكذا في جميع الجوانب. فكم هو جميل أن نتوازن في تصرفاتنا وكلامنا. إن الإسراف فيه ضرر من جانبين: الأول الإغراق فيما أسرف فيه، والجانب الثاني الجفاف في الأمر الآخر المقابل له. إن توازنك في حياتك يعطيك رؤية حاضرة ومستقبلية لشخصك الكريم، فلا تكن مغرقاً في الجدية بحيث أنك لا تعرف للمرح سبيلاً، ولا هازلاً لا تعرف للجد سبيلاً، ولكن ساعة وساعة. إن دائرة النفس والأهل والجيران والأقارب والعلم والعبادة وغيرها من جوانب الحياة هي تحتاج إلى توازن، فلكل منهما ما يناسبه.
3: الرابعة عصراً، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى نشرة أخبارنا الرئيسة وأستهلها معكم بالعناوين. الملك وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية ألمانيا بذكرى يوم الوحدة لبلاده. إصابة مقيم جراء سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في أحد رفيدة بعسير. المجلس السويدي للإفتاء يدين الاعتداءات الحوثية ويؤكد تضامنه مع المملكة. المملكة الأولى عالمياً في قيمة صادرات التمور بنحو 2 مليار ريال للعام الرابع. هذه أبرز العناوين وإليكم الآن التفاصيل. مرحباً بكم وبسم الله الرحمن الرحيم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة للرئيس الألماني بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده. بشر الدفاع المدني في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره تم إطلاقه من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، ونتج عنه إصابة مقيم من جنسية آسيوية وأضرار في مصلى داخلي لمبنى وعدد من المركبات، وتم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. أدان المجلس السويدي للإفتاء واستنكر بشدة ما قامت به جماعة الحوثي من اعتداءات وتهديدات تمس أمن المملكة واستقرارها، ولا سيما فيما يتعلق باستهداف مكة المكرمة قبلة المسلمين، مؤكدا أن تعريض المقدسات الإسلامية للخطر أمر مرفوض ويمثل مساسا بحرمتها ومكانتها. ميدانيا نفذت القوات اليمنية 71 عملية استهداف دقيقة ضد تجمعات وتحشيدات قتالية وتعزيزات تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في عدد من مناطق محافظة تعز، أسفرت عن تدمير عدد من وسائل النقل والإسناد الحوثية وتحييد عناصرها وإفقاد تشكيلاتها القدرة على مواصلة القتال. هذا وتواصل القوات المسلحة اليمنية أداء مهامها بثبات وإرادة قتالية عالية، مؤكدة أن تعز عصية على ميليشيا الحوثي الإرهابية، وأن محاولات النيل منها أو فرض واقع عليها ستتحطم أمام صمود أبنائها وثبات قواتنا المسلحة. حققت المملكة إنجازاً عالمياً جديداً بحصولها على المركز الأول عالمياً في تصدير التمور للعام الرابع على التوالي من حيث القيمة، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن مركز التجارة العالمي. وبلغ قيمة صادراتها خلال عام 2025 ملياراً و938 مليون ريال، مما يعكس تطور قطاع النخيل والتمور ودوره في رفع مساهمة القطاع الزراعي بزيادة الإنتاج الإجمالي المحلي ودفع الاقتصاد الوطني وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030. كشفت شركة أنفيديا الأمريكية اعتمادها على مجموعة البيانات الصوتية السعودية التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون لتدريب نموذجها للتعرف الآلي على الكلام باللهجتين النجدية والحجازية، ما أدى إلى خفض معدل أخطاء التعرف على الكلمات وكامل بيانات الصدى دون تراجع أداء النموذجين في اللغتين الإنجليزية والعربية. بشراكة استراتيجية مع وزارة الإعلام تنطلق اليوم فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان قمة الإبداع، المهرجان الرائد للإبداع في المملكة، وتستمر حتى 5 أكتوبر الجاري، وذلك في حي جاكس بالدرعية. وتعكس الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الإعلام أهمية تكامل قطاعي الإعلام والإبداع ودورهما في دعم نمو الاقتصاد الإبداعي وإبراز المواهب وتوسيع مساحة الحوار وتبادل الخبرات بين العاملين في مختلف الصناعات الإبداعية بما يواكب التطور الذي يشهده القطاع في المملكة. اختتمت فعاليات النسخة الثانية من المعرض العقاري Future Build 2 بمحافظة الطائف، وذلك بعد استقطابه أكثر من 34,000 زائر وتوقيع أكثر من 85 اتفاقية بقيمة مشروعات بلغت 600 مليون ريال. شملت مجالات التطوير العقاري والتصميم والخدمات القانونية والإعلامية والعلاقات الرقمية، إلى جانب تقديم فرص استثمارية وتسهيلات تمويلية بمشاركة نحو 70 جهة من القطاعين الحكومي والخاص. وشهدت عقد أكثر من 20 جلسة حوارية وإرشادية وورش عمل. عربيا ودوليا، أعلنت النيابة العامة الإماراتية أن التحقيقات الأولية في واقعة رحلة فلاي دبي كشفت عن شروع مساعد الطيار في تنفيذ عملية إرهابية، وأوضحت في بيان لها أن مساعد قائد الطائرة شرع في الاعتداء على القائد داخل قمرة القيادة مستخدما فأسا للطوارئ في محاولة للسيطرة على أدوات التحكم بالطائرة. وأشارت إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات الواقعة ودوافعها والصلات المرتبطة بها، فيما ستعلن النتائج النهائية فور استكمال الإجراءات اللازمة. أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة نفط تعرضت لضربة بمقذوف غير معروف على بعد 4 أميال من شرق سلطنة عمان، وأوضحت الهيئة أن جميع أفراد الطاقم بخير وأنه لم يتم الإبلاغ عن أي أثر بيئي في الوقت الراهن. قتل 5 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب

الجيش السوداني استعادة بلدة المزروب الاستراتيجية في شمال كردفان بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع في امتداد لتقدمة الأخير بوسدير ومناطق أخرى. يأتي ذلك بالتزامن مع هجوم طائرة مسيرة على سكن طلاب جامعة كردفان بالأبيض خلف 5 قتلى و47 مصابا وسط تحركات بمجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح. كان هذا هو الخبر الأخير، أعود فأذكركم بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين. الملك وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية ألمانيا بذكرى يوم الوحدة لبلاده. إصابة مقيم جراء سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في أحد رفيدة بعسير. المجلس السويدي للإفتاء يدين الاعتداءات الحوثية ويؤكد تضامنه مع المملكة. المملكة الأولى عالميا في قيمة صادرات التمور بنحو 2 ملياري ريال للعام الرابع. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء في صالة التحرير إبراهيم مبارك وعماد البلوي، وقد نفذها لكم على الهواء بدر الزهراني وقرأها عليكم سلطان أربيع. شكرا لطيب الاستماع.

0: مجموعة مميزة من التلاوات والمصاحف والبرامج تأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تابعونا على الموجات القصيرة والطويلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يمكنكم الاستماع إلى قرائكم المفضلين وتسجيلات التلاوات وحلقات وفقرات أهم البرامج في قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب، والاطلاع على هيكل المواد التي تبثها إذاعة القرآن حيث نعلن عنها كل يوم عبر حساب الإذاعة على منصة إكس. وفي نفس الصفحة يمكنكم زيارة رابط البث المباشر وأرشيف البرامج. حياكم الرحمن مستمعي إذاعة القرآن.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورتي الشورى والزخرف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورتي الشورى والزخرف. أشهد
1: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
2: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
3: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
4: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعد اليوبي.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولجميع المسلمين. قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول، قال رحمه الله تعالى: العلم تعريفه: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف هنا رحمه الله تعالى يتكلم عن العلم وعن الظن وعن الشك، عن مراتب الإدراك تكلم عنها هنا، وهي بمثابة المقدمات لما سيأتي معك، لأنه ربما تحتاج إلى هذه الاصطلاحات، فقدم بها المؤلف رحمه الله تعالى. وهم في ذلك الشيخ يتبع الكتاب الورقات، فإنه قد عرف بهذه المصطلحات. قال: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، يعني بالعلم هنا اليقين، يعني بالعلم هنا اليقين. ولهذا يختلف العلماء في بعض المسائل، هل تفيد العلم أو تفيد الظن؟ فالعلم المراد به هنا ليس العلم من حيث هو، لأن العلم قالوا يصعب تعريفه عند العلماء. فالعلم هنا إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، يعني كما هو في الواقع. فإذا أدركت الشيء كما هو عليه في الواقع فهذا يسمى علما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، يعني هذا لا خلاف فيه ولا يشك فيه أحد، أو أن الواحد نصف الاثنين، هذا لا يشك فيه أحد. العلم القطعي هو الذي لا يتطرق إليه احتمال. قال: وأن النية شرط في العبادة. وهذه المسألة مسألة حكمية قد يختلف فيها، أن النية شرط في العبادة، إلا إذا قلنا إنها شرط في العبادات على الجملة، ثم الخلاف بعد ذلك يرد في هل هذا الشيء عبادة أو ليس بعبادة. أما إذا علمنا أنه عبادة فلهذا نقل العلماء الاتفاق على اشتراط النية في العبادات المحضة، هذا اتفاق. ثم اختلفوا في بعض المسائل، هل هي من العبادات أو ليست من العبادات. ولذا لما سأل أحد الإخوة بالأمس عن اشتراط النية في الوضوء، قلنا إن جمهور العلماء يشترطون النية في الوضوء لأنهم يرون أنه عبادة، وقلنا إن الحنفية لا يشترطون ذلك لأنهم يرون أنه ليس عبادة محض، بل المراد به النظافة. نعم، والله أعلم.
5: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: خرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري. وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة.
6: نعم، الأول الجهل البسيط، وهو أن يسأل الإنسان عن شيء فيقول لا أدري، تسأل عن مسألة فتقول لا أدري، كما مثل الشيخ هنا من سئل عن غزوة بدر في أي سنة فقال لا أدري، هذا جهل بسيط، عدم إدراك لهذا الشيء. وقد يتركب الجهل فيقول غزوة بدر مثلا في السنة الثالثة، فهذا لم يدرك متى غزوة بدر، وأدركها على خلاف أو قال على خلاف ما هي عليه. فالجهل البسيط قد يحدث، لكن وهذا قد يقع فيه كثير من الناس. أما الجهل المركب فهذا أخطر، ولهذا قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فالجهل المركب يعني أشد شناعة من الجهل البسيط. نعم،
5: صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علما.
6: نعم، يقول إدراك جازم، أخرج الإدراك بالشيء غير جازم بحيث يحتمل، يعني أنه الأول العلم لا احتمال فيه، ويقابل العلم الجهل سواء كان بسيطا أو مركبا، يقابل العلم، وهناك بينهم واسطة، وهو إذا علم باحتمال الراجح تقول هل جاء زيد، فيغلب على ظنك مجيئه، يعني يغلب على ظنك مجيئه، فهذا إذا قلت جاء بناء على غلبة ظنك فهذا احتمال راجح، عملت بالاحتمال الراجح. وإذا قلت جاء زيد وأنت عندك احتمال 10% أنه جاء، هذا يسمى وهما. إذن ما يحتمل، إما أن يحتمل احتمالا راجحا فهذا هو الظن، وإما أن يحتمل احتمالا مرجوحا فهذا هو الوهم. فالتمسك بالاحتمال الراجح يعتبر ظنا، تمسك بالاحتمال المرجوح يسمى وهما. إذا تساوت الاحتمالات عندك، هل جاء 50% أنه جاء و50% أنه لم يأتي، فهذا يسمى شكا، يسمى شكا. إذن ما لا يحتمل يسمى علما، ما يحتمل ننظر في درجة هذا الاحتمال هل هو راجح أو مرجوح أو تساوت الاحتمالات، فهنا يدخل عندنا الظن والشك والوهم. طبعا في الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية لا تبنى إلا على العلم أو على الظن الغالب، لا تبنى على الشك تساوي الاحتمالات، لأن هذا يعتبر مجملا عند العلماء، والمجمل لا يعمل به حتى يرد ما يرجح أحد الجانبين، والوهم لا يعمل به في الشريعة. نعم،
5: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: الأول علم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. الثاني جهل بسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية. الثالث جهل مركب، وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. الرابع ظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. الخامس وهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. والسادس شك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو.
6: نعم، يعني ما جاء في القرآن في الغالب الظن هو المقصود به الشك والريب، نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. نعم.
5: صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: أقسام العلم. ينقسم العلم إلى قسمين، ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا، بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارة، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله.
6: يعني الضروري لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال. الضروري لا يعتجد نفسك مضطرة للتصديق به، لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال. كما قلنا الواحد نصف الاثنين، هذا لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال. فهنا هذا العلم يسمى ضروريا. وقالوا العلم الضروري يدرك بالحواس الخمس: إما بالنظر بالبصر، أو بالسمع، أو بالشم، أو بالذوق، أو باللمس. وقال بعضهم التواتر، هذا عند الأكثر. فهذه ما تدركه بهذه الأمور بالحواس الخمس هو علم ضروري. أنت إذا رأيت شخصا حصل لك العلم الضروري برؤيته. إذا سمعت صوت من تعلمه هذا حصل لك الضرور بالضرورة. فالعلم الضروري هو الحاصل بإحدى الحواس الخمس، وقيل أيضا بالتواتر، لأن التواتر أيضا يفيد العلم. وبعضهم نازع في هذا أنه يحتاج إلى نظر واستدلال. نعم.
5: صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني والنظري، ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الصلاة.
6: نعم، يعني تحتاج إلى دليل. فأنت بعض الأمور بسيطة لا تحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، كما مثلنا لكم قبل هذا. لو واحد قال الواحد نصف الاثنين، هذا لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال. لو قال لك 36 نصف 72، هذا يحتاج نظر واستدلال حتى تصل إلى هذا، مع أن هذا نصف وهذا نصف. لكن بعض المسائل تحتاج إلى نظر وإلى استدلال. ولذا يعني بعضهم يقول هذا يفيد العلم. ومن هذه المسائل مثلا مسألة بعض الناس يتعصب لأحد القولين فيها: خبر الواحد هل يفيد العلم أو يفيد الظن؟ بعض الناس يقول لا يفيد العلم، هذا الرأي هو الصحيح، ومن قال خلاف ذلك فهو مخطئ. نعم، يفيد العلم لمن هو عالم بالأسانيد، عالم بما يقدح في الإسناد، فإذا سمع حديثا عرف أن هؤلاء أن هذا الإسناد في الدرجة الأولى فيفيده العلم. لكن شخص أول مرة يسمع الحديث قد يحصل له الظن. ولهذا قال شيخ الإسلام في مثل هذه المسألة أن هذا يختلف من شخص لآخر، لا يفيد العلم لكل أحد، لكن يفيده لبعض العلماء المطلعين على الأسانيد ولا يفيده لغيره.
5: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكلام. تعريفه: الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد نبينا صلى الله عليه وسلم.
6: الكلام اللفظ المفيد اللفظ الموضوع لمعنى، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، كلامنا لفظ مفيد يعني عند النحاة وكذلك وعند الآخرين، لأنه إذا لم يفد لم يسمى كلاما في الاصطلاح. اللفظ الموضوع لمعنى معين، أما إذا كان اللفظ مهملا لم يوضع لشيء فهذا لا يفيد معنى. اصطلاحا قال اللفظ المفيد مثل الله ربنا، هذا كلام مفيد، الله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا، هذا كلام مفيد فائدة يحسن السكوت عليها. نعم.
5: حسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم. نعم. مثال الأول محمد رسول الله، ومثال الثاني استقام محمد.
6: قال أقل ما يتألف منه الكلام، قالوا اسمان محمد رسول الله، محمد حاضر، اسمان مبتدأ وخبر، أو استقام محمد أو قام محمد هذا اسم وفعل. وبعضهم قال قد يتركب من حرف واسم، مثل يا محمد، يا محمد حرف واسم، ولكن جمهور العلماء لا يرون ذلك، لأن النداء معناه أدعو محمدا، فرجعت إلى الفعل والاسم أدعو محمدا. وبعضهم قال قد يتركب من حرف ومثلا فعل، كما قلت لم يقم، لم يقم، قالوا هذا تركب من فعل واسم، لم يقم هو، لم يقم هو، فحصل من هذا أن الكلام يتركب من اسم، من اسمين أو فعل واسم. نعم.
5: صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: واحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف.
6: نعم.
5: صلى الله عليكم. قال: فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وهو ثلاثة أنواع. الأول ما يفيد العموم كالأسماء.
6: قال فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، يعني هذا أيضا له تفصيل يأتي معنا، لكن المقصود أنه يفيد معنى. الحرف لا يفيد معنى إلا في غيره، الفعل يفيد معنى لكنه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، إما بالماضي أو بالحاضر أو بالمستقبل.
5: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهو ثلاثة أنواع. الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة،
6: يعني هذا في نظري أنه لا حاجة إلى هذا هنا، لأنه سيأتي الكلام عنها في باب العموم، أسماء الموصولة وأسماء الاستفهام وغير ذلك، أدوات الشرط، كلها يأتي الكلام عنها في العموم. قال فمنه ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، هذا يفيد العموم، وبعضهم قال يفيد العموم بصلته. نعم. وما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق النفي، تقول ما جاء أو جاء رجل، ما يفيد الإطلاق النكرة في سياق الإثبات، جاء رجل، هذه قالوا تفيد الإطلاق، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. ما الفرق بين ذلك؟ لأن هذه النكرة لا، لما تقول جاء رجل يصدق على الواحد، تقول جاء رجل، نعم هي تصدق على الجميع، لكن لا يمكن أن يكون الذي أتى إلا رجل واحد، جاء رجل، فهي نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق يعني المطلق هو ما يصدق بفرد من أفراده، المطلق لفظ النكرة يصدق بفرد يحصل بفرد من أفراده. فإذا قلت جاء رجل وجاء شخص واحد صدق هذا الإطلاق. أما لو قلت ما جاء رجل ولو حصل أنه جاء رجل واحد لم يكن هذا صحيحا. الرجل ما جاء أي رجل تفيد العموم في سياق النفي، هذه النكرة. نعم.
5: بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات.
6: ما يفيد الخصوص قال كالأعلام، سمي رجل بزيد هذا خاص به. نعم.
5: بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو إما ماض كفهم أو مضارع كيفهم أو أمر كفهم.
6: نعم. إما ماض فهم في الماضي، أو مضارع يفهم في الحال أو الاستقبال، أو أمر افهم. نعم.
5: بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له.
6: نعم. لاحظ هذه دقيقة لا بد أن تفهمها. كيف الفعل يفيد الإطلاق؟ كيف الفعل يفيد الإطلاق؟ وهذا كله في سياق الإثبات، أما في سياق النفي قد يفيد العموم، لأن الفعل فيه مصدر كامل، مصدر كامل في الفعل. فلما تقول كتب محمد هذا فعل، أي كتب محمد كتابة، وكتابة نكر وهي المصدر، كتب يكتب كتابة أو كتابة. فهنا مصدر نكر جاء في سياق الإثبات، فلما جاء في سياق الإثبات أفاد الإطلاق كما تقدم معنا في النكر في سياق الإثبات. ولو قلت لم يكتب محمد أي لم يكتب كتابا، هذا تضمن مصدر أو تضمن كان عاما، هذا لم يكتب كتابة ولم يكتب كتابا. نعم. فالفعل كل فعل فيه مصدر كامل، فتنظر إذا كان هذا الفعل مثبت ففيه مصدر كامل فهو نكر في سياق كالنكر في سياق الإثبات، وإن كان منفيا هو كالنكر في سياق النفي تفيد العموم. نعم.
5: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والحرف ما دل على معنى في غيره ومنه الواو، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل.
6: نعم. يعني المؤلف هنا لما تكلم عن الحرف استطرد وتكلم عن معاني الحروف، وهذه يسميها العلماء معاني الحروف أو حروف المعاني، وألف فيها علماء اللغة كتبا كمعاني الحروف للرماني وغيرها للمرداوي لابن هشام مغني اللبيب، تكلموا عن معاني الحروف وأخذها الأصوليون منهم فوضعوها في أصول الفقه، ووضعوا بابا في معاني الحروف تجدونه بتوسع في مثل البحر المحيط، في مثل التحبير، في مثل جمع الجوامع، تجدون هذه الحروف باستقراء. قال: الواو تأتي عاطفا، جاء محمد وخالد هذا وهذا، فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، اشتراكهم في المجيء، جاء محمد وخالد اشتراكهم في الحكم أي في الفعل الذي اشتركا فيه. ولا تقتضي الترتيب، لا تدل على الترتيب، قد يقصد بها الترتيب وقد يقصد بها غير الترتيب، ولهذا قال لا تقتضي الترتيب ولا تنافي، لا تنافي الترتيب لكن أحيانا تنافيه بدليل، لما تقول مثلا أرسل الله نوحا ومحمدا، هذا معلوم أن نوح قبل محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
5: صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، وتأتي سببية فتفيد التعليل.
6: الفاء تأتي عاطفة، جاء محمد فخالد، وهذا يفيد الترتيب أنه جاء محمد وعقبه خالد، جاء بعده مباشرة، فتفيد الترتيب والتعقيب. وتأتي سببية، وهذه يعني تأتي للتعليل، معنى التعليل كما تقول قتل فقتل، قتل فقتل أي بسبب أنه قتل، أو فأقيم عليه الحد، فعل كذا فأقيم عليه الحد.
5: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال اللام الجارة ولها معان منها التعليل والتمليك والإباحة.
6: نعم، اللام للجر وقد تأتي للتمليك، هذه الدابة لمحمد أو هذا الكتاب لمحمد أي ملك له، وقد تأتي للتعليل تقول فعلت كذا لكذا، لكذا أي من أجل كذا، وقد تأتي للإباحة كما تقول أحل الله لنا الطيبات أي أباحها لنا.
5: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: على الجارة ولها معان منها الوجوب.
6: عليكم أنفسكم، ها؟ هذه يعني الوجوب.
5: أحسن الله إليكم. قال
6: غسل الجمعة واجب على كل محترم، على من يرى الوجوب.
5: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أقسام الكلام. ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. قال: فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام.
6: نعم، الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذات الخبر، يعني لو قال شخص جاء رجل هذا خبر، ها؟ يحتمل أن تقول أن يكون جاء أن يكون خبره هذا موافقا للواقع فيكون صدقا، ويحتمل أن يكون مخالفا للواقع فيكون كذبا. فالصدق الخبر ما يصح أن يقال لقائله صدقت أو كذبت، هذا في الأصل الخبر من حيث هو، حتى نفرق بين الخبر والإنشاء. والشيخ قال هنا لذاته، لذات الخبر، من الخبر من حيث هو خبر، لكن قد يكون الخبر لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب، وهذا لأمور خارجة. قال ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن أن يوصف بالكذب. وما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا، فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني ليس عندنا احتمال للصدق ولو 1%، لا يحتمل الصدق بحال، بل هو كذب محض. والثاني خبر الخبر عن اجتماع النقيضين، النقيضان يقال النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالحركة والسكون، الشيء إما أن يكون متحركا أو يكون ساكن، لا يمكن أن يكون لا متحرك ولا ساكن، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بخلاف الضدين فإنهما لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان، كالسواد والبياض لا يجتمعان في نقطة واحدة. هذا المقصود، يعني لا هذه النقطة تكون سوداء وبيضاء في آن واحد، لا يمكن، لكن قد يرتفعان، تكون هذه النقطة ليست سوداء ولا بيضاء بل هي حمراء، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدان لا يجتمعان لكنهما قد يرتفعان لأن لهم واسطة، في واسطة بينهم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين،
2: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى، ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد،
7: شرح كتاب التوحيد، شرح كتاب التوحيد، برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير، يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، البيان القرآني، البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
7: اقرأوا القرآن،
1: اقرأوا القرآن،
7: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة إبراهيم.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ
1: يحيى الأركاني
0: من سورة إبراهيم.
2: سنن موجبة للجنة. إن حرص المسلم على السنن والنوافل في يومه وليلته منبثق من رغبته في القرب من الله سبحانه، فهو يتمثل أوامره ويؤدي فرائضه على أكمل وجه يستطيع، ويسعى لسد الخلل الحاصل فيها بالنوافل. ومن هنا جاءت الأحاديث ترغب في السنن وأن ثوابها الجنة. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. أخرجه مسلم في صحيحه. وورد كذلك عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه، دخل الجنة. رواه مسلم. ولو بحث المسلم لوجد أكثر من هذا من السنن الصحيحة الموجبة لدخول الجنة.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الفرقان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الفرقان.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض،

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة الرعد.

دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق وبقاءك حق والجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدا تؤديه إلى يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. واغفر لي ذنوبي كلها وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر، لا إله إلا أنت. سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم

أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر
0: الله
1: الله أكبر
0: الله
1: الله
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
1: السلام

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا، أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا زدنا علما. اللهم يا رب، نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك يا الله، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورتي الدخان والجاثية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم، والكتاب المبين.

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاء

وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترنا

يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله.

كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إن

إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا
وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون.

0: الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورتي الدخان والجاثية.
2: سورة هود هي السورة 11 في ترتيب المصحف الشريف، وهي من السور المكية التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يبلغ عدد آياتها 123 آية، وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى نبي الله هود عليه السلام الذي ورد ذكره في السورة ضمن مجموعة من قصص الأنبياء الذين واجهوا أقوامهم بدعوة التوحيد ولاقوا منهم التكذيب والعناد. تتميز سورة هود بأسلوبها القوي ومضامينها العميقة، حيث نزلت في وقت كانت الدعوة الإسلامية تمر بظروف صعبة من التكذيب والاستهزاء، فجاءت السورة لتثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتؤكد له أن ما يمر به من أذى ومعاناة قد مر به من سبقه من الرسل وأن العاقبة دائما للمؤمنين. تتناول السورة قصص عدد من الأنبياء مثل نوح، هود، صالح، إبراهيم، لوط، شعيب وموسى عليهم السلام، وتعرض كيف دعا كل نبي قومه إلى الإيمان بالله وما واجهوه من عناد وتكذيب، وكيف أن الله تعالى أنجى المؤمنين وأهلك الظالمين. وهذا يؤكد على سنة إلهية ثابتة، وهي أن النصر في النهاية لأهل الحق مهما طال زمن الابتلاء. إحدى أهم رسائل سورة هود هي دعوة المسلم إلى الثبات على الدين والصبر في مواجهة المحن وعدم الانخداع بقوة الظالمين أو كثرتهم. وقد كان لهذه السورة أثر كبير على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال: شيبتني هود وأخواتها.
3: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون

ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى

تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب

أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.

0: من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الشعراء.

فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية.

دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد ولك الشكر بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. لك الحمد أكمله، ولك الثناء أجمله، ولك القول أبلغه، ولك العلم أحكمه، ولك السلطان أقومه، ولك الجلال أعظمه. يا رب، لك الحمد من ضعيف يطلب نصرتك، لك الحمد من فقير يطلب غناك، لك الحمد من ذليل يطلب عزك، لك الحمد ما دعوناك إلا حسن ظن بك، وما رجوناك إلا ثقة فيك، وما خفناك إلا تصديقا بوعدك ووعيدك، فاللهم لك الحمد. إلهي، سمع العابدون بذكر عذابك فخشعوا، وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا. اللهم قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم ندعوك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم يا فتاح يا كريم، افتح لنا أبواب فضلك، سهل لنا كل عسير. اللهم إنا نسألك يا ودود يا ودود، يا ذا المن والجود، يا ذا العرش المجيد، نسألك بنورك الذي ملأ أركان عرشك، نسألك بقدرتك على سائر خلقك، نسألك بعزك الذي لا يضام، وبملكك الذي لا يرام، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارفع عنهم ما هم فيه، وأفرغ عليهم وعلى أهليهم صبرا، وارزقهم الرضا بالقضاء وعاجل الشفاء، شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر
1: الله أكبر.

وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه

0: هم
1: الله
2: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة البقرة.
1: نحن المسلمون يكفينا سماع أول كلمة نزل بها جبريل عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لندرك قدر القراءة في حياتنا الدنيوية والأخروية، كما لا تخفى علينا عناية ديننا الحنيف بالعلم وتركيزه على بناء شخصية المسلم الباحث عن الحكمة والحق والمعرفة، وذلك لن يكون إلا بالقراءة. نزلت كلمة اقرأ قبل أكثر من 1400 عام لتخبر ذلك المجتمع القرشي القائم على التجارة وراعي الماشية بأن القراءة هي الوسيلة المثلى للتحضر والنمو والتقدم. واليوم وبعد كل هذه السنين نرى ما أحدثته القراءة في العالم، ونتقلب في نعيم العلم الذي يسر حياتنا وجملها بفضل الله سبحانه وتعالى على البشر. إن القراءة سلوك ذو تأثير عميق لا زالت الأبحاث تغوص فيه حتى اليوم، فالقراءة تنمي عقل الإنسان الذي ينعكس نموه على الأسرة أولا ثم على المجتمع ثانيا، والقراءة تزيد الوعي وتنمي المعرفة وتقوي ملكة التركيز والتحليل لدى الإنسان، وهي أيضا تجربة تكثف حياة الإنسان فتنقله من بلدان وقارات يستحيل عليه الوصول إليها، وتعرفه على ثقافات وشعوب لا يتحدث لغتها، وتهديه من العبر والخبرات ما يعجز عن اكتسابه في حياته القصيرة المحدودة. تنمي القراءة قدرة المرء على التخيل والتحليل، وتنمي ملكته اللغوية، وتزيد من ذكائه الاجتماعي لما تحويه من السير والقصص التي تثير فيه الحزن والفرح والخوف والغضب بأحداثها المتنوعة. أما قراءة كتاب الله عز وجل فهي فوق كل ذلك زيادة في الحسنات وتقرب إلى المولى جل جلاله، وحصن في وجه البدع والضلالات والمنكرات والهموم والأحزان، ورفعة في درجات الجنات. القراءة تجارة رابحة دوما طالما انتقى الإنسان الكتاب الجيد واستحضر عند قراءته امتثال ما أمر الله سبحانه حين أنزل جبريل بكلمة اقرأ.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ المثنى البابطين من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ المثنى البابطين من سورة الأنعام.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: البيان القرآني، البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند 3 عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: اقرأوا القرآن،
5: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن،
5: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله شيخنا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: إذا فاتت الإنسان فريضة فهل يجوز أن يصليها في أوقات النهي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوقات النهي هي الأوقات التي نهى الشارع فيها عن صلاة التطوع، وهي بالاختصار ثلاثة: الوقت الأول من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس بمقدار رمح، أي بعد طلوعها بنحو ربع ساعة، والمعتبر بصلاة الفجر صلاة كل إنسان بحسبه. والوقت الثاني حين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس، وذلك في منتصف النهار قبل زوال الشمس بنحو 10 دقائق أو قريبا منها. والوقت الثالث من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، والمعتبر بصلاة العصر صلاة كل إنسان بنفسه، فإذا صلى الإنسان صلاة العصر حرمت عليه الصلاة حتى تغرب الشمس. ولكن يستثنى من ذلك صلاة الفرائض، كما لو كان عليه فائتة وتذكرها في وقت النهي فإنه يصليها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ويستثنى أيضا على القول الراجح كل صلاة نفل لها سبب، لأن هذه الصلاة التي لها سبب مقرونة بسببها، وتحال الصلاة على هذا السبب بحيث تنتفي فيها الحكمة التي من أجلها وجد النهي ونهى الشارع عن الصلاة فيها. فمن ذلك، أي مما يجوز فعله في أوقات النهي، تحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا عام في جميع الأوقات، سواء كان الوقت وقت نهي أم لا. وثانيا مما يستثنى صلاة الكسوف، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. فقوله صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى الصلاة عام في جميع الأوقات، والصلاة قد علقت برؤية الشمس أو القمر، وهي ممكنة في كل وقت، والمقصود إيقاع الصلاة قبل الانجلاء. ومعلوم أن صلاة الكسوف لا تقضى بعد انجلائه، فلو أنها حصرت في وقت معين لأمكن الانجلاء قبله، وحينئذ يفوت المقصود. ثالثا مما يستثنى ركعتا الطواف، لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فهذا عام في جميع الأوقات، فيدخل في ذلك أوقات النهي. رابعا مما يستثنى سنة الوضوء، كما في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه عند صلاة الصبح يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال رضي الله عنه ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. فقوله رضي الله عنه في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت يعم جميع الأوقات، ويدخل في ذلك أوقات النهي. خامسا مما يستثنى إعادة الجماعة، كما في حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته انحرف، فإذا هو برجلين لم يصليا، فقال علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله إنا قد صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وهذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم للرجلين قد وقع في وقت النهي بعد صلاة الفجر، فدل هذا على جواز إعادة الجماعة.

0: ما له سبب فإنه لم يتحره، بل فعله لأجل السبب، والسبب هو الذي ألجأه إليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أن يصلي ركعتين تحية المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. فإذا أمر الداخل بالتحية في هذا الموضع وهو وقت نهي عن الصلاة وغيرها مما يشغل عن الاستماع إلى الخطبة، فأوقات النهي الباقية أولى بالجواز، لأنه ليس في الصلاة فيها انشغال عن عبادة. نعم،
1: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم اشتراط المرأة على زوجها عند العقد ألا يتزوج عليها؟
0: إذا شرطت المرأة على زوجها عند العقد ألا يتزوج عليها فإن هذا الشرط صحيح يجب الوفاء به، لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، ولأن لها غرضا صحيحا في هذا الشرط وهو أن تنفرد به، وليس فيه عدوان على أحد. ولأن الزوج إذا رضي بهذا الشرط وهو اشتراطها عليه ألا يتزوج عليها، إذا رضي بذلك فقد أسقط حقه برضا منه واختيار، وليس في هذا الشرط حجر على الزوج فيما أباح الله تعالى له، لأن الدفع أسهل من الرفع، والاستدامة أقوى من الابتداء. وأما اشتراط المرأة على زوجها عند العقد أن يطلق ضرتها فهذا الشرط باطل ولا يصح على القول الراجح، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وذلك أن الزوج ينفق على زوجته ويعاشرها، فإذا طلقت فكأن التي سألت الطلاق حرمتها هذا الطعام فكفأته، أي أمالته وقلبته. ولأن في هذا الشرط اعتداء على حق الغير ممن هو أمكن منها وأسبق بالنسبة للزوج، ويستثنى من تحريم سؤال المرأة طلاق أختها إذا كان في ذلك مصلحة شرعية للزوج أو الزوجة أو هما معا، كما لو كان في حالها ريبة ونحو ذلك. ولهذا أمر عمر رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته للمصلحة الشرعية. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. شيخ سامي حفظك الله، هذا السائل يقول: إذا كان بجواري مسجدان أحدهما قديم والآخر جديد، لكن الجديد أكثر من حيث الجماعة، فأيهما الأفضل أن أصلي في القديم أو الأكثر جماعة؟
0: الصلاة في المسجد الأكثر جماعة أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ثم ليعلم أن فضيلة المسجد الأكثر جماعةً

0: إنما هو باعتبار الواقع لا باعتبار القصد، أي إذا كان هناك مساجد متقاربة وكانت كلها معمورة فالأفضل ما كان أكثر جماعة، وليس المعنى أن يتقصد الإنسان الأكثر جماعة لأن هذا يضر بالمساجد الأخرى. وإذا قدر أن تعارضت الأكثرية والنوعية بأن كانت صلاته مع الأقل جماعة كانت أخشع فهو أفضل. ثم يلي ذلك في الأفضلية المسجد البعيد، وهذا أيضا باعتبار الواقع لا باعتبار القصد، أي إذا كان بيت الإنسان بعيدا عن المسجد فهو أفضل وأعظم أجرا من المسجد القريب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. وهذا أمر واقعي، وليس المراد أن يتقصد الإنسان الصلاة في المسجد البعيد، وإلا للزم من ذلك أن نقول لمن كان في شمال البلد صلوا في المساجد التي في جنوبه، ومن كان في شرق البلد صلوا في المساجد التي في غربه، وهكذا. وليس هذا مرادا للشارع. ثم يلي ذلك في الأفضلية المسجد العتيق، لأن الطاعة فيه أسبق، والمراد بالعتيق القديم مكانا لا بناء. وعلى هذا فلو جدد بناء المسجد فلا يزول عنه هذا الوصف وأنه مسجد عتيق، لأن المقصود المكان للبناء. نعم،
1: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال شيخنا حفظكم الله، يقول: زوجتي هداها الله إذا غضبت على أولادها تسبهم وتدعو عليهم، فهل تؤاخذ بذلك؟
0: الواجب على الوالدين من أم وأب وغيرهما أن يحفظوا ألسنتهم عن الكلام المحرم من اللعن والسب والشتم، وأن يعاملوا أولادهم بالنصح والتوجيه والإرشاد. وأما حكم هذا العمل وهو ما تقوم به بعض الأمهات عند غضبها من دعائها على أولادها وسبها لهم ونحو ذلك، فهذا لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون هذا الدعاء من الوالدين أو من أحدهما مقصودا، بحيث يكون قلبه قد انعقد عليه، فهذا أمر محرم بلا ريب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والحال الثانية أن يكون هذا الدعاء غير مقصود ولا مراد، وإنما هو مما يجري على اللسان من غير قصد، فهذا يعتبر من اللغو ولا يؤاخذ الإنسان عليه، لأنه صدر منه عن غير قصد وإرادة، بل إن الأم تكره كراهية شديدة أن يصاب ولدها بسوء، ولو أصابه ذلك لبقيت حزينة على هذا، بل ربما بكت لهذا السبب. ومع ذلك فينبغي للوالدين ولا سيما الأم أن تطهر لسانها من الكلام المحرم من سب أو شتم أو تعيير أو تقبيح أو لعن أو نحو ذلك، وأن تدعو لهم بالهداية والصلاح والاستقامة. نعم،
1: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير حفظه الله تعالى ونفع الله به وبعلمه. نشكره ونشكركم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين الكرام لحسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجوب الدعاء. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: قال الرسول، قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
4: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة ياسين.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: عن بريدة رضي الله عنه قال: كنا إذا قعدنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نرفع رؤوسنا إليه تعظيما له. رواه الحاكم. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني. رواه مسلم. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: المحبة لا تنفك عن تعظيم وإجلال للمحبوب، ولكن يضاف إلى كل ذات بحسب ما تقتضيه خصائص تلك الذات، فمحبة العبد لربه تستلزم إجلاله وتعظيمه، وكذلك محبة الرسول تستلزم توقيره وتعزيزه وإجلاله.
3: قرآناً عجباً.

0: الباب.
1: سلفنا الكرام رضي الله عنهم الصحابة لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، 10 آيات. فتعلموا القرآن لفظا والعلم والعمل جميعا، ولهذا كان الواحد منهم إذا قرأ الفقرة وآل عمران جد فيهم حصرا عظيما محترما، لأنهم لا يقرؤون كما نقرأ نحن مجرد الفاظ نمرها على اللسان بعد ولا تصل إلى القلب أحيانا، ولكنهم يقرؤون بتدبر وتذكر واتعاظ. وهذا هو الذي نزع البركة من علمنا، أننا لا نعمل به ولا نتذكر.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورتي صاد والزمر.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورتي صاد والزمر.
1: ربي أرني أنظر إليك.
0: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه. ومن جملة ذلك اسم الله المجيب، هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا ناداه. إن ربي قريب مجيب، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وهو المجيب يقول من يدعو أجب، هو أنا المجيب لكل من ناداني. وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان. نسأل المجيب سبحانه لأنه قد وعدنا، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نسأل المجيب لأنه قد تكفل بإجابة المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نسأل المجيب لأن إجابته لدعواتنا لا تنقصه شيئا. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
3: شرح كتاب التوحيد برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
3: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعد اليوبي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولجميع المسلمين. قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول، قال رحمه الله تعالى: العلم تعريفه: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف هنا رحمه الله تعالى يتكلم عن العلم وعن الظن وعن الشك، عن مراتب الإدراك تكلم عنها هنا، وهي بمثابة المقدمات لما سيأتي معك، لأنه ربما تحتاج إلى هذه الاصطلاحات، فقدم بها المؤلف رحمه الله تعالى. وهم في ذلك الشيخ يتبع الكتاب الورقات، فإنه قد عرف بهذه المصطلحات. قال: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، يعني بالعلم هنا اليقين، يعني بالعلم هنا اليقين. ولهذا يختلف العلماء في بعض المسائل، هل تفيد العلم أو تفيد الظن. فالعلم المراد به هنا ليس العلم من حيث هو، لأن العلم قالوا يصعب تعريفه عند العلماء. فالعلم هنا إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، يعني كما هو في الواقع. فإذا أدركت الشيء كما هو عليه في الواقع فهذا يسمى علما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، يعني هذا لا خلاف فيه ولا يشك فيه أحد، أو أن الواحد نصف الاثنين، هذا لا يشك فيه أحد. العلم القطعي هو الذي لا يتطرق إليه احتمال. قال: وأن النية شرط في العبادة. وهذه المسألة مسألة حكمية قد يختلف فيها، أن النية شرط في العبادة، إلا إذا قلنا إنها شرط في العبادات على الجملة، ثم الخلاف بعد ذلك يرد في هل هذا الشيء عبادة أو ليس بعبادة. أما إذا علمنا أنه عبادة فلهذا نقل العلماء الاتفاق على اشتراط النية في العبادات المحضة، هذا اتفاق. ثم اختلفوا في بعض المسائل، هل هي من العبادات أو ليست من العبادات. ولذا لما سأل أحد الإخوة بالأمس عن اشتراط النية في الوضوء، قلنا إن جمهور العلماء يشترطون النية في الوضوء، لأنهم يرون أنه عبادة. وقلنا إن الحنفية لا يشترطون ذلك لأنهم يرون أنه ليس عبادة محض، بل المراد به النظافة. نعم، والله أعلم.
4: صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: خرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري. وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة.
5: نعم، الأول الجهل البسيط، وهو أن يسأل الإنسان عن شيء فيقول لا أدري. تسأل عن مسألة فتقول لا أدري، كما مثل الشيخ هنا من سئل عن غزوة بدر في أي سنة فقال لا أدري، هذا جهل بسيط، عدم إدراك لهذا الشيء. وقد يتركب الجهل فيقول غزوة بدر مثلا في السنة الثالثة، فهذا لم يدرك متى غزوة بدر، وأدركها على خلاف، أو قال على خلاف ما هي عليه. فالجهل البسيط قد يحدث، لكن وهذا قد يقع فيه كثير من الناس. أما الجهل المركب فهذا أخطر، ولهذا قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فالجهل المركب يعني أشد شناعة من الجهل البسيط. نعم،
4: صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وخرج بقولنا إدراك جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علما.
5: نعم، يقول إدراك جازم، أخرج الإدراك بالشيء غير جازم بحيث يحتمل، يعني أنه الأول العلم لا احتمال فيه، ويقابل العلم الجهل سواء كان بسيطا أو مركبا، يقابل العلم. وهناك بينهم واسطة، وهو إذا علم باحتمال الراجح تقول هل جاء زيد، فيغلب على ظنك مجيئه، يعني يغلب على ظنك مجيئه، فهذا إذا قلت جاء بناء على غلبة ظنك فهذا احتمال راجح، عملت بالاحتمال الراجح. وإذا قلت جاء زيد وأنت عندك احتمال 10% أنه جاء، هذا يسمى وهما. إذن ما يحتمل، إما أن يحتمل احتمالا راجحا فهذا هو الظن، وإما أن يحتمل احتمالا مرجوحا فهذا هو الوهم. فالتمسك بالاحتمال الراجح يعتبر ظنا، تمسك بالاحتمال المرجوح يسمى وهما. إذا تساوت الاحتمالات عندك، هل جاء 50% أنه جاء و50% أنه لم يأتي، فهذا يسمى

0: أن هذا يعتبر مجملا عند العلماء، والمجمل لا يعمل به حتى يرد ما يرجح أحد الجانبين، والوهم لا يعمل به في الشريعة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: الأول علم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. الثاني جهل بسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية. الثالث جهل مركب، وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. الرابع ظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. الخامس وهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. والسادس شك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو.
0: نعم، يعني ما جاء في القرآن في الغالب الظن هو المقصود به الشك والريب، نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. نعم.
1: صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: أقسام العلم. ينقسم العلم إلى قسمين، ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا، بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارة، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله.
0: يعني الضروري لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، الضروري لا يعتجد نفسك مضطرة للتصديق به، لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، كما قلنا الواحد نصف الاثنين، هذا لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال. فهنا هذا العلم يسمى ضروريا. وقالوا العلم الضروري يدرك بالحواس الخمس: إما بالنظر بالبصر، أو بالسمع، أو بالشم، أو بالذوق، أو باللمس. وقال بعضهم التواتر، هذا عند الأكثر. فهذه ما تدركه بهذه الأمور بالحواس الخمس هو علم ضروري. أنت إذا رأيت شخصا حصل لك العلم الضروري برؤيته، إذا سمعت صوت من تعلمه هذا حصل لك الضرور بالضرورة. فالعلم الضروري هو الحاصل بإحدى الحواس الخمس، وقيل أيضا بالتواتر، لأن التواتر أيضا يفيد العلم، وبعضهم نازع في هذا أنه يحتاج إلى نظر واستدلال. نعم.
1: صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني والنظري، ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الصلاة.
0: نعم، يعني تحتاج إلى دليل. فأنت بعض الأمور بسيطة لا تحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، كما مثلنا لكم قبل هذا، لو واحد قال الواحد نصف الاثنين هذا لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، لو قال لك 36 نصف 72 هذا يحتاج نظر واستدلال حتى تصل إلى هذا، مع أن هذا نصف وهذا نصف، لكن بعض المسائل تحتاج إلى نظر وإلى استدلال. ولذا يعني بعضهم يقول هذا يفيد العلم. ومن هذه المسائل مثلا مسألة بعض الناس يتعصب لأحد القولين فيها، خبر الواحد هل يفيد العلم أو يفيد الظن؟ بعض الناس يقول لا يفيد العلم، هذا الرأي هو الصحيح، ومن قال خلاف ذلك فهو مخطئ. نعم، يفيد العلم لمن هو عالم بالأسانيد، عالم بما يقدح في الإسناد، فإذا سمع حديثا عرف أن هؤلاء أن هذا الإسناد في الدرجة الأولى فيفيده العلم. لكن شخص أول مرة يسمع الحديث قد يحصل له الظن. ولهذا قال شيخ الإسلام في مثل هذه المسألة أن هذا يختلف من شخص لآخر، لا يفيد العلم لكل أحد، لكن يفيد

0: لبعض العلماء المطلعين على الأسانيد ولا يفيده لغيره.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكلام، تعريفه: الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد، مثل الله ربنا ومحمد نبينا صلى الله عليه وسلم.
0: الكلام اللفظ المفيد، اللفظ الموضوع لمعنى. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، كلامنا لفظ مفيد يعني عند النحاة وكذلك وعند الآخرين، لأنه إذا لم يفد لم يسمى كلاما في الاصطلاح. اللفظ الموضوع لمعنى معين، أما إذا كان اللفظ مهملا لم يوضع لشيء فهذا لا يفيد معنى. اصطلاحا قال: اللفظ المفيد مثل الله ربنا، هذا كلام مفيد، الله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا، هذا كلام مفيد، فائدة يحسن السكوت عليها. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم. نعم. مثال الأول: محمد رسول الله، ومثال الثاني: استقام محمد.
0: قال: أقل ما يتألف منه الكلام، قالوا اسمان: محمد رسول الله، محمد حاضر، اسمان مبتدأ وخبر، أو استقام محمد أو قام محمد، هذا اسم وفعل. وبعضهم قال قد يتركب من حرف واسم، مثل يا محمد، يا محمد حرف واسم، ولكن جمهور العلماء لا يرون ذلك، لأن النداء معناه أدعو محمدا، فرجعت إلى الفعل والاسم، أدعو محمدا. وبعضهم قال قد يتركب من حرف ومثلا فعل، كما قلت لم يقم، لم يقم، قالوا هذا تركب من فعل واسم، لم يقم هو، لم يقم هو، فحصل من هذا أن الكلام تركب من اسم، من اسمين أو فعل واسم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف.
0: نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال: فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وهو ثلاثة أنواع: الأول ما يفيد العموم كالأسماء.
0: قال: فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، يعني هذا أيضا له تفصيل يأتي معنا، لكن المقصود أنه يفيد معنى. الحرف لا يفيد معنى إلا في غيره، الفعل يفيد معنى لكنه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، إما بالماضي أو بالحاضر أو بالمستقبل.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهو ثلاثة أنواع: الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة.
0: يعني هذا في نظري أنه لا حاجة إلى هذا هنا، لأنه سيأتي الكلام عنها في باب العموم، أسماء الموصولة وأسماء الاستفهام وغير ذلك، أدوات الشرط، كلها يأتي الكلام عنها في العموم. قال: فمنه ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، هذا يفيد العموم، وبعضهم قال يفيد العموم بصلته. نعم. وما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق النفي، تقول ما جاء أو جاء رجل، ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، جاء رجل، هذه قالوا تفيد الإطلاق، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. ما الفرق بين ذلك؟ لأن هذه النكرة لا، لما تقول جاء رجل يصدق على الواحد، تقول جاء رجل، نعم هي تصدق على الجميع، لكن لا يمكن أن يكون الذي أتى إلا رجل واحد، جاء رجل، فهي نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، يعني المطلق هو ما يصدق بفرد من أفراده، المطلق لفظ النكرة يصدق بفرد يحصل بفرد من أفراده. فإذا قلت جاء رجل وجاء شخص واحد صدق هذا الإطلاق. أما لو قلت ما جاء رجل، ولو حصل أنه جاء رجل واحد لم يكن هذا صحيحا، الرجل ما جاء أي رجل تفيد العموم في سياق النفي، هذه النكرة. نعم
1: بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات.
0: ما يفيد الخصوص قال كالأعلام، سمي رجل بزيد هذا خاص به. نعم
1: بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو إما ماض كفهم أو مضارع كيفهم أو أمر كفهم.
0: نعم إما ماض فهم في الماضي، أو مضارع يفهم في الحال أو الاستقبال، أو أمر افهم. نعم
1: بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له.
0: نعم لاحظ هذه دقيقة لا بد أن تفهمها، كيف الفعل يفيد الإطلاق، كيف الفعل يفيد الإطلاق، وهذا كله في سياق الإثبات، أما في سياق النفي قد يفيد العموم، لأن الفعل فيه مصدر كامن، مصدر كامن في الفعل. فلما تقول كتب محمد هذا فعل، أي كتب محمد كتابة، وكتابة نكر وهي المصدر، كتب يكتب كتابة أو كتابة، فهنا مصدر نكرة جاء في سياق الإثبات، فلما جاء في سياق الإثبات أفاد الإطلاق كما تقدم معنا في النكرة في سياق الإثبات. ولو قلت لم يكتب محمد أي لم يكتب كتابا، هذا تضمن مصدر أو تضمن كان عاما، هذا لم يكتب كتابة ولم يكتب كتابا. نعم فالفعل كل فعل فيه مصدر كامل، فتنظر إذا كان هذا الفعل مثبت ففيه مصدر كامل فهو نكر في سياق كالنكر في سياق الإثبات، وإن كان منفيا هو كالنكر في سياق النفي تفيد العموم. نعم
1: صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والحرف ما دل على معنى في غيره ومنه الواو، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل.
0: نعم يعني المؤلف هنا لما تكلم عن الحرف استطرد وتكلم عن معاني الحروف، وهذه يسميها العلماء معاني الحروف أو حروف المعاني، وألف فيها علماء اللغة كتبا كمعاني الحروف للطماني وغيرها للمرداوي لابن هشام مغني اللبيب، تكلموا عن معاني الحروف وأخذها الأصوليون منهم فوضعوها في أصول الفقه، ووضعوا بابا في معاني الحروف تجدونه بتوسع في مثل البحر المحيط، في مثل التحبير، في مثل جمع الجوامع، تجدون هذه الحروف باستقراء. قال الواو تأتي عاطفا، جاء محمد وخالد هذا وهذا، فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، اشتراكهم في المجيء، جاء محمد وخالد اشتراكهم في الحكم أي في الفعل الذي اشتركا فيه. ولا تقتضي الترتيب، لا تدل على الترتيب، قد يقصد بها الترتيب وقد يقصد بها غير الترتيب. ولهذا قال لا تقتضي الترتيب ولا تنافي، لا تنافي الترتيب، لكن أحيانا تنافيه بدليل. لما تقول مثلا أرسل الله نوحا ومحمدا، هذا معلوم أن نوح قبل محمد صلى الله عليه وسلم. نعم
1: صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، وتأتي سببية فتفيد التعليل.
0: الفاء تأتي عاطفة، جاء محمد فخالد، وهذا يفيد الترتيب أنه جاء محمد وعقبه خالد، جاء بعده مباشرة، فتفيد الترتيب والتعقيب. وتأتي سببية، وهذه يعني تأتي للتعليل، معنى التعليل كما تقول قتل فقتل، قتل فقتل أي بسبب أنه قتل، أو فأقيم عليه الحد، فعل كذا فأقيم عليه الحد.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال اللام الجارة ولها معان منها التعليل والتمليك والإباحة.
0: نعم، اللام للجر وقد تأتي للتمليك، هذه الدابة لمحمد أو هذا الكتاب لمحمد أي ملك له، وقد تأتي للتعليل تقول فعلت كذا لكذا، لكذا أي من أجل كذا، وقد تأتي للإباحة كما تقول أحل الله لنا الطيبات أي أباحها لنا.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى على الجارة ولها معان منها الوجوب.
0: عليكم أنفسكم، ها؟ هذه يعني الوجوب.
1: أحسن الله إليكم.
0: قال غسل الجمعة واجب على كل محترم، على من يرى الوجوب.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أقسام الكلام. ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين، خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. قال فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام.
0: نعم، الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، لذات الخبر، يعني لو قال شخص جاء رجل هذا خبر، ها؟ يحتمل أن تقول أن يكون جاء أن يكون خبره هذا موافقا للواقع فيكون صدقا، ويحتمل أن يكون مخالفا للواقع فيكون كذبا. فالصدق الخبر ما يصح أن يقال لقائله صدقت أو كذبت، هذا في الأصل الخبر من حيث هو، حتى نفرق بين الخبر والإنشاء. والشيخ قال هنا لذاته، لذات الخبر، من الخبر من حيث هو خبر، لكن قد يكون الخبر لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب، وهذا لأمور خارجة. قال ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن أن يوصف بالكذب. وما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا، فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني ليس عندنا احتمال للصدق ولو 1%، لا يحتمل الصدق بحال، بل هو كذب محض. والثاني خبر الخبر عن اجتماع النقيضين، النقيضان يقال النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالحركة والسكون. الشيء إما أن يكون متحركا أو يكون ساكن، لا يمكن أن يكون لا متحرك ولا ساكن، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بخلاف الضدين فإنهما لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان، كالسواد والبياض لا يجتمعان في نقطة واحدة، هذا المقصود، يعني لا هذه النقطة تكون سوداء وبيضاء في آن واحد، لا يمكن، لكن قد يرتفعان، تكون هذه النقطة ليست سوداء ولا بيضاء بل هي حمراء، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدان لا يجتمعان لكنهما قد يرتفعان لأن لهم واسطة، في واسطة بينهم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
3: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى، ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
2: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الأنبياء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الأنبياء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا.
5: تنفس الصباح بيوم جديد.
6: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة الحج.

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة الحج.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام الدوادمي 94.8 ضرما 92.3 الحريق 91 البجادية 92.1 على موجات الاف ام.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورة النحل.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورة النحل.
1: آداب الدعاء. الدعاء من أعظم العبادات، قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وللدعاء آداب ينبغي أن يراعيها الداعي حتى يكون دعاؤه مقبولا ومستجابا بإذن الله. فمنها الإخلاص، أن يكون الدعاء خالصا لوجه الله تعالى دون رياء أو سمعة. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. ومنها البدء بحمد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يختم دعاءه بذلك. فعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصل على النبي، فقال: عجل هذا. ثم قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. ومن الآداب الدعاء بأسماء الله الحسنى وصفاته، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، مثل: يا رحمن يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي. ومن الآداب الجزم في الدعاء واليقين بالإجابة، إذ ينبغي للمسلم أن يدعو بثقة ويقين بأن الله سيستجيب له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل، لا. أخرجه الترمذي. ومن آداب الدعاء عدم الاستعجال في الاستجابة، فقد يؤخر الله استجابة الدعاء لحكمة يعلمها، فلا ينبغي للمسلم أن يستعجل. قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. متفق عليه. ومنها خفض الصوت والتضرع إلى الله تعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ومن الآداب تجنب الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. أخرجه مسلم. ويجب على المسلم ألا يعلق الدعاء بالمشيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. اللهم تقبل دعاءنا وسائر طاعاتنا، ووفقنا لما تحب وترضى. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن: الحياة الطيبة.
3: الحياة الطيبة،
4: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
5: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
6: مساك الله بالخير يا شيخ.
7: يا هلا ومسهلا
8: يا شيخ.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس الإقراء.
4: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
6: للناس.
7: هدى للناس.
8: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة هود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة هود.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن يونس عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآيات.

0: يونس بن متى عليه السلام بعثه الله تعالى إلى أهل قرية نينوى فدعاهم إلى الله، فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم، فخرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث. فلما تحققوا منه ذلك وعلموا أن النبي لا يكذب، خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم، ثم تضرعوا إلى الله عز وجل وجأروا إليه، فرفع الله عنهم العذاب. وأما يونس عليه السلام فإنه ذهب مغاضبا قومه، فركب مع قوم في سفينة فلججت بهم وخافوا أن يغرقوا، فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه، فوقعت القرعة على يونس، فقام عليه السلام وتجرد من ثيابه ثم ألقى نفسه في البحر. وقد أرسل الله سبحانه وتعالى حوتا يشق البحار حتى جاء فالتقم يونس عليه السلام حين ألقى نفسه من السفينة وذهب به إلى ظلمات البحار، فنادى يونس في تلك الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنها لحظات الاضطرار، إنها أوقات الشدة، نادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة قاع البحر وظلمة الليل وظلمة الشدة وظلمة الوحدة، فأقر لله تعالى بكمال الألوهية ونزهه عن كل نقص وعيب وآفة، واعترف بظلم نفسه وجنايته، فاستجاب الله له ونجاه من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إلينا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
2: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض أحبابنا من المصلين شفاهم الله يصلون على الكراسي، ولهم هذه التنبيهات: أولاً، حاول قدر الإمكان أن تكون تكبيرة الإحرام حال القيام. ثانياً، لا يصح الجلوس طوال الصلاة وأنت تستطيع القيام في بعضها، فيجب قيام ما تستطيعه منها وأنت أعلم بنفسك. ثالثاً، من المهم جداً أن نفهم ونفقه قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ونطبقها بدقة. رابعاً، في حال القيام وأنت جالس على الكرسي فمن السنة أن تضع يديك على صدرك. خامساً، حاول أن تسأل أهل العلم عن كيفية صلاتك ليصححوا لك ما قد تخطئ به، شفاك الله وعافاك. ومن التنبيهات أيضا أن بعض المتوضئين يغفل حال الوضوء عن استشعار محبة الله تعالى له، حيث يقول الله تبارك وتعالى: ويحب المتطهرين. ويغفل أيضا حال الشهادتين عن فتح أبواب الجنة، ويغفل أيضا عن خروج الخطايا مع الماء. إن استشعارك لهذه اللحظات يجعلك تشعر بالطمأنينة والسكينة والفرح والابتهاج ومحبة الله تعالى لك، وأيضا محبتك أنت لتلك الطاعة والثبات عليها، وأيضا تكسب من خلال ذلك الاستشعار الأجر والمثوبة من الله تبارك وتعالى. فلا تنسى ذلك يا رعاك الله.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة غافر.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة غافر.

0: الباب.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ صالح بن سالم الصاهود من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ صالح بن سالم الصاهود من سورة آل عمران.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الرجاء: الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب، وهو الله والدار الآخرة، ويطيب لها السير. والفرق بينه وبين التمني أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. فالأول كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها، والثاني كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع. ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، ورجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله تعالى فهو راج لمغفرته. والثالث رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب.
1: من درر الإمام ابن القيم.

0: المهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي التوبة ويونس.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إذ

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه أم من أسس بنيانه

قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي

زينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي التوبة ويونس.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: الإسراف والتبذير، وهما من مساوئ الأخلاق التي يعود ضررها على الفرد والمجتمع، ولذا اشتد تحذير القرآن منهما، وصرح الشارع بالنهي عنهما، وأدلة ذلك في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقوله سبحانه: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا، وقوله جل شأنه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ومن الأحاديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة ولا سرف. رواه أحمد بسند صحيح.
3: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي.

0: صلوا عليه.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة الفرقان.

في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديراً.

0: جاءوكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة الفرقان.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورتي مريم وطه.